0: العراقي الآن بسبب يعني مضيق هرمز، وما زالت المشاكل يعني هي تشهدها، يعني يشهدها المضيق، وبالتالي عدم تمكن وصول الناقلات، يعني انك لا تستطيع من تصدير النفط، لا تحسن.
1: 伊拉克石油部公布的数据显示，伊拉克今年五月和六月的石油出口总量仅相当于战前单月出口量的三分之一。霍尔木兹海峡的反复受阻让伊拉克政府意识到，仅靠一条海上生命线难以保障石油出口安全。为维持生产，缓解库存压力，伊拉克政府将目光转向陆路，于近期恢复了伊拉克至叙利亚的运输通道，使其成为伊拉克破解油困的应急生命线。
0: لكن العراق اضطر إلى يعني اللجوء إلى تصدير كميات من النفط الأسود لأن التخلص من النفط الأسود حالة ضرورية لعدم اختناق المصافي العراقية لإيجاد منافع تصدير.
2: 2011年叙利亚内战爆发，叙利亚伊拉克边境安全局势迅速恶化，连通两国边境的拉比亚口岸也因此关闭。今年四月，在关闭了十多年后，拉比亚口岸重新开放，这座曾经沉寂多年的边境口岸如今成为伊拉克出口石油的一条重要应急通道。
3: 这里是巴格达省的一处陆路货运枢纽，在我身后的这条公路上，每天都有数百辆油罐车从伊拉克南部和中部一路向北，前往与叙利亚接壤的拉比亚口岸。在霍尔木兹海峡通航受阻后，这些油罐车承载着伊拉克疏解石油出口压力的迫切需求。
1: 在伊拉克西北部尼尼微省，一辆辆满载石油和石油产品的油罐车正在穿过伊拉克与叙利亚边境。拉比亚口岸的开放，一方面恢复了伊拉克同叙利亚之间的贸易往来，另一方面也打开了一条石油陆路运输通道。石油通过拉比亚口岸抵达叙利亚港口中转，油轮再驶出地中海，运往欧洲、北美等国际市场，全程可绕开是非之地霍尔木兹海峡。
4: الآن دخول الصهاريج بمعدل 250 إلى 300 صهريج يومياً إن شاء الله تشهد الأيام المقبلة أكثر عدد وحسب ما يتطلبه الوضع والمصافي المعدة إلى التصدير.
1: 阿吉利表示，按照拉比亚口岸方面的计划，伊拉克与叙利亚边境目前实行24小时通关，伊方正在与叙方加强协调，进一步简化通关流程，提高油罐车跨境运输效率。
5: جانب العراقي بلدنا وكلش زين تعاملهم وترتيبهم ونظامهم كل زين وجانب السوري نفس الشيء أيضا متعاونين ويانا سيارة يعطل يقفون
1: 随着油罐车通行规模不断扩大，如何保障跨境运输全程安全成为这条陆上油路稳定运行的重要条件。
4: كذلك يوجد تنسيق مع الجانب السوري في مرافقة الصهاريج من دوريات عسكرية حكومية ترافق الصهاريج من النقطة المعبر العربية إلى آخر نقطة يتم فيها تصدير النفط العراقي وأيضا لم نشهد أي حالة سلبية أو أي خطر هدد هذه الحركة التجارية
3: 从过去高度依赖一条海上生命线到如今同时布局南部海运、北部管道和陆路通道，这些替代通道的意义在于当海上运输再次受阻时，能否为国家经济保留一条持续运转的出口通道。而伊拉克能否真正摆脱输油困境，既取决于地区安全形势，也取决于其石油出口多元化布局能否从临时应急措施逐步转变为更为稳定而长期的国家能源战略。
6: 您正在收看的是国际时讯。
2: 我们再把视线转向美国政坛，随着中期选举的临近，针对参议院冗长辩论规则的存废博弈再度升温，美国总统特朗普的态度也出现了微妙的变化。
7: It's time for Republicans to do what they have to do, and that's terminate the filibuster. It's the only way you can do it. And if you don't terminate the filibuster, you'll be in bad shape. We won't pass any legislation.
1: 所谓冗长辩论规则，是指投票中处于不利地位的党派可以通过发表长时间演讲等方式阻挠法案推进。根据现行规则，要想终止辩论推进投票，需要在参议院100个席位中获得至少60票。